محمد على محمد على محمد الهادي على محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا شيخنا

الشفيع قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. لظلوم

تفر لغنا رضيوان استعمل شخم ليان فاف ينتقان مرا مخارج غم اشتيال سغان سمير رودين مخيان غاديين شيشيس كوكي اريس كم يري فال يوم الشبان نمهينيس نار رمى هيك فارفال.